0: got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: انا بحر عليا وانت يا دا مديرك بعيده ما نبكي عليك لازم لم يمون العدو زين.